الناس ارقام في الشيء اسامي في الشو اساوي شر وغرب اسمين السامي في الشيء تساوي خسرت الاحساس باللحظة فبقرص حالي مش حاسس فبضرب حالي يا ما بظلم حالي كل يوم انا بصفر ببكي براسي بلاوي يبسطوا مباني تعبت احكي ويسرقوا كلاوي سرقوا بلاوي عليكم لعني والجاي اصعب فبحضر حالي بهدب حالي برتب عقلي وبشد عسناني مش فاهم حالي بس بصبر لان عارف حالي السما بظهري اصحى تفكر حقي واتاخد عادي حقي باخده ربح صافي فوق زيادة وبعطي لزيادة وشحطة فوقهم للمحتاج وبعازي حس عشت هاي الحياة ممكن اوهامي على اغلى اوهامي تحلي هاي وزن الزلفة بس حالي حالي كنت بنقص حالي وحاسب حالي من عالم تاني انا عالم تاني وعوذ بالله من كلمة انا اوف شو بحكي بحالي انا قدها وماسك حالي ما اخسر حالي حاسس حالي نملة كله بصير قدامي مين انا وغسل بالي فبقسم حالي شوية بموت وشوية مركز وشوية عداي بس انا 200 مرة ومن كيان بخاف خيالي بس انا 200 مرة ومن كيان بخاف خيالي بخاف خيالي بس انا 200 مرة ومن كيان بخاف كياني بخاف خيالي خيالي